0: 88.9 نورو اف ام.
1: نبلش الحين
2: فيكم طرب يبا فيكم وناسه
1: يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسه فيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
2: يا سلام وين إقعات خش